مليان ما في كل عقفاري طعم، مليان ما في كل عقنينة، ملي حبك في كل عقلك محبان، مليان دما صفن ديتا كل كتيبا، ملي عدسو بالسكرمنت تيك كل عقوسيام. نطلبهم مولا انت تتمانا دان الساكرامنت مقدس في تيبا تياك اتينا دايم لعيوننا بس بساطة دامن المستيري ومنجيبا طيباتانا نسبو فرو تلف دوالي تايتنا بكريستو سيدنا المولاي معكم اباركم الله ليستا كلوش المسير لبان والسبيريتو السانتو مروف الباتشي تا كريستو.

0: مليا نما في كلك فريثم مليا نتما في كلك نينا مليا نحبك في كلس كلك محبم مليا نندم صفنتيتك كلك تيبم مليا تسو بالسكرمنت تياك كلك دوسيام نيطلبوم مليا انت تتمعنا دان السكرمنت مقدس في تيباتي كاتينا ديام إلا عينمنا بس بساطة دام من المستيري وبلمجيبة طيباتانا نكسبو الفروت تالفدوالي تايتنا بكريستو سيدنا الملاي معكم إباركم على ليستا كلوش المسير لبن والسبيرتو السانتوم مروف الباتشي تا كريستو
1: ردو هاي للالا.

0: المولاي معكم
1: يا ابو قال
0: اريم الافانجيليوس كونسال لوقا
1: جلوريا ليلك مريك
0: بدك زمان دام جريا كلها وصلوا في ودنين رودي تتراركا وبدا يتخسر على الشهود كانوا قاعدين يجدوا لجوان نقام الويت وقت يهرين قالوا لدرالية وهرين لقويها من البروفيت تالي مودي ازدارو دي قال للجوان نقطعت براسو ملا منو دان لفوقو هيت نسمع دان كله وبدأ يفتش ليراه الكلمة تالمولاي
1: تفخير ليلك كريستو
0: بالمعمود يوم قدسة احنا جينا مهلوسة دربال ديم من ربيت الموت ورجبينا لسبيرتو قديس تعالى ليعيش قلبنا أبا مسيح نطلبو ونيدو
2: مسيرنا اللي انت في السماوات اسمها الطلبة تاعنا نيدو
1: السماوات اسمها الطلبة تاعنا
2: الكنيسيا سبش تكون على البلاد من كلها سينيال تتاما وسجرامان تسالباتسيوني نطلبو
1: مسيرنا اللي انت في السماوات اسمها الطلبة تاعنا
2: الدوك اللي رجبوا الدون اللي يكومونيكاو برمتس تاكل شورتة تارتي سابيس يوصلوا للبنات مين الفريتا نطلبوا
1: مسيرنا
0: الهيدي بسموات اسمها التربطانة
2: المين يحصوا بريجونير في الجسم وفي الروح واتفتش الهلسين سابيس يسيب التامة في الكلمة تالا وفلاينونا تالنسارة نطلبوا
0: مسيرنا الهيدي بسموات اسمها التربطانة
2: علينا متى نحصونا ديزورينتاتي سابيس نرجو ونسيبوا الطريق في اللقطانة ما جسو في الكلمة تيو وفي الأوكارستية نطلبو
0: سيرنا ليدي بسماويات اسم التربطانة مقابلو نطلبو على الباجي بشيفو القرر نطلبو
1: سيرنا ليدي بسماويات اسم التربطانة
0: وعلا للمين في الشيف قلب سنشيرة تتهلي سيبك هجش فينا الشوقة لدائما في تشوف وعمل قبل ما نسبوك ما نسرهوش تكون مبيرك إسا أو على ديم أمين
1: مالخوك في المبيك ليانا في الأرتال لمن أول نفتيه ورا الكلمة السسردو تسير الجسم الدم روح الدينيتا تسير وتام جيسو كريستو نفرو ليرنا انفوسنا الفوسنا كلها بس ديم نعملو الريدة تالله
0: بيرك انت مولاي الله تالخل ان كلو اشفيت بيتك تايتنا الخبص ادينا فرولك فروت العرض شعال بنيدم لمن يسير علينا الخبص تالحيا
1: بيرك الله عليك